الحسن ديال امين ديال بصح والحسن الناس كبار لعبر هدار تشبيرون يا سوفيان.